0: FM
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي المنجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: برنامج دي ار اس معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. دي ار اس كل احد من الساعة 9:30 ل 10:30 مساء عبر اثير اذاعة بحرين اف ام 93.3.
1: بحرين اف ام على هواك.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا.

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية. علاقة ما تنبني بالتفاهم حتى تحت

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

إلا المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، أنت روحي كيف بحيا دون روح.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في البحرين، مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين، وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين، إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، كفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: لحظة لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيديو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلس.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: بحرين FM على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا، وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل انشغلت أحيان وانت تتصلي
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت أجمل شيء بالدنيا حصل.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

0: يعني إجازة، والإجازة يعني وناسة. يونس مع أهله قرروا يحجزون شاليه ويعيشون أجواء البحر والسباحة والراحة، ومرة واحدة يأخذون لون. وعن نفسي بصراحة قلت لا، هالصيف غير، حجزت تذكرة وشديت الرحال وسافرت مع الرابع. وعرف ناس اكتفوا بلفة في السيارة وأغاني حلوة وآيس كريم يبرد على القلب، وهذه بحد ذاتها إجازة. أما هدى فقالت ليش أروح بعيد جولة في المجمع، خصوصاً أن التكييف هناك ما عليه كلام، وأنا أموت في الشوبينج. والوالدة الله يحفظها قررت تخلي الوناسة في البيت، وحطت برشة حق اليهال وخلتهم يلعبون ويستانسون وكلهم قدام عيونها، لأن الصيف مهما اختلفت الخطط اللي فيه يبقى أحلى لما يكون فيه لمة ووناسة وراحة بال وأكيد أمان. وعشان تكتمل فرحة الصيف خلكم معانا في برنامجكم صيفنا أمان مع هدى درويش ويونس العيد.
1: إلى المخرج تقدر تبتدي البرنامج، الرسالة واضحة؟
2: رسالتك جدا واضحة.

0: من سحاب إلى العملية، أجواء صافية وكل شيء تمام. هدى ويونس تفضلوا.
1: زاد فضلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والرضا والعافية مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3. صيفنا أمان من خلال الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وبالتعاون مع وزارة الإعلام. الجمعة والسبت من 5 to 6. ومساء الخير يا هدى.
2: مساء النور والورد والسرور عليك يا يونس، ومساء

0: الورد لكل من يستمع لنا الآن على بحرين FM 93.3 وصيفكم أمان. طبعا هذا البرنامج اللي يأتي بالتعاون مع وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة إدارة الإعلام الأمني طبعا. واليوم مثل ما تعودنا أن أكيد راح نطرح عليكم موضوع يخص السلامة، سلامتنا، سلامتكم، سلامة عيالكم، كلها كل هذه المواضيع نناقشها طبعا يوم الجمعة والسبت. بقى جمعة وسبت،
1: جمعة وسبت،
0: بقى جمعة وسبت، صح؟
1: جمعة وسبت من غير شر إن شاء الله.
0: من غير شر إن شاء الله.
1: شكر فانك، أبي سافر.
0: ألف مبروك حق اللي فازوا في الأربعة أسابيع،
1: يستاهلون والله.
0: أي والله.
1: معلومة على السريع،
0: أيوة،
1: قدمها لنا المخرج عبد الرحمن البطي أمس وقال أبو سعيد هل تعلم؟
0: نعم.
1: قلت ماذا يا سيدي؟ قال هل تعلم؟
0: قالك هل تعلم؟
1: نعم.
0: قال هل تعلم؟
1: نعم. أوكي. هل تعلم وعلامة استفهام أن من نقول أسماء الفايزين في نهاية الحلقة على طول يتم التواصل معاهم، واللي رد بسرعة ياخذون المعلومات يوصلون لجائزته
0: لبابيته.
1: اشكر فنك يا عبد الرحمن. شكرا يا وزارة الداخلية.
0: اي والله،
1: يعني اللي سمعنا الحين خليك معانا لست، اذا ما عليك امر ابلكيشن بحرين تي في اند راديو، اذا بتنزل البيت، مجمع، التمشى، جيم، برشة، اللي هو اذا فزت خل تلفونك يمك يرن على طول، ياخذون المعلومات، تطلع السيارة من وزارة الاعلام بسرعة الطيارة.
0: الله الله، كانت بسرعة الطيارة سيارة اللي شفتها،
1: يعني هذه مبالغة في اللغة العربية. عرفتي؟ يقولون مثلا إنسان بتار.
0: الله الله عليك،
1: صيغة، صيغة مبالغة.
0: لازم أستفيد من يومي الصراحة. صج مقشمرة.
1: قبل كل شيء صوتك حلو.
0: شكرا.
1: تذكرت غنية بمناسبة موضوع الحلقة.
0: اي صوتي حلو.
1: أي الأمن والسلام،
0: الأمن والسلامة، ترررن، الأمن والسلامة، ترررن،
1: لكل من
0: يستخدم الطريق.
1: الأمن والسلامة حق كل من يستخدم الطريق، وبين قوسين الأمن والسلامة حق جوائز وزارة الداخلية.
0: الله، إيه ليش؟ يعني هو قصده الأمن والسلام لجوائز وزارة الداخلية عشان تطلع من عندنا هني بكل أمان وسلامة.
1: أيه.
0: وتوصلكم إن شاء الله. يعني
1: إحنا فكرتنا نقول لكم أغنية. أيه. مرتبطة بالموضوع.
0: الله، الأمن والسلام، هي كانت الأمن.
2: زين، روحي لنا شاي، عصير، قهوة، عشان نسولف.
0: عندي عندي عندي عندي. شكرا شكرا للخدري طبعا، ما قصر. كل مرة لازم يعني. كريم كريم
1: كريم، استاهل
0: يا بحلاوة، ذيك الحلاوة يا يونس، شيء شيء فظيع يعني صراحة. لازم مثل ما احنا ضقناها مستمعينا يضقونها بعد
1: ان شاء الله. What is our topic today?
0: Our topic today is about the children.
1: Yes.
0: Okay, and the safety.
1: Okay.
0: للchildren. يعني اوكي، بس مو في السيت، ما قصدي في السيارة.
2: خلصونا بقى.
0: اوكي،
1: سلامة الأطفال في البيت والشارع والتجمعة.
0: ما يخلي الواحد يعني يسولف شوي.
1: هو يقول لأن عندنا اتصالات.
0: اي اي اي فهمتها.
1: انت فهمت النغزات. والله حلوة ذربة. يا زين الذرابة.
0: حادها بعد حادها. انزين، اليوم بنتكلم طبعا، قلنا عن سلامة الأطفال داخل البيت، وقد نكون تناولناها بشكل بسيط. بنتكلم عن شلون نقي أطفالنا من الحوادث بعد داخل البيت. ولما نقول داخل البيت بقول شلون يعني ياهل بيصيده شيء داخل البيت؟ نعم، يصيده شيء داخل البيت، خاصة إذا في درايش، إذا في بلكونات، وأكيد طبعا عندنا كلنا أدوية، بسم الله علينا وعليكم، عندنا شو اسمه المواد التنظيف، في كهرباء، في كهرباء في البيت، المطبخ بحد ذاته مكان غير آمن للأطفال، صح؟ هذه غير طبعا الطبيلة. انت اسقط طبيله؟
1: صح.
0: لا، الطبيله يعني جراج البيت اللي فيه السياره، اللي يعني ممكن الطفل يكون ورا السياره وال يعني ما حد يكون منتبه.
1: بالضبط
0: طبعا، وغير وغير وغير من المحاور ان شاء الله راح نتناولها اليوم.
1: طيب مستمعين الكرام، نذكركم بطريقه التواصل مع برنامج صيفنا امان، طريقتين، طريقه الكترونيه وطريقه تواصل هاتفيه. الطريقه الانستغراميه.
0: الله.
3: للمشاركة في مسابقة الانستغرام، كل اللي عليك تدخل حساب وزارة الداخلية MOI_بحرين وتجاوب تحت البوست الخاص بمسابقة اليوم.
1: مسابقة اليوم سؤالها يقول: اذكر تدبيرين مهمين لحماية الأطفال من مخاطر المركبة خلال فصل الصيف. شيئين نقي فيهم أطفالنا من مخاطر المركبة خلال فصل الصيف. طريقة التواصل.

0: واصل عن طريق الاتصال.
1: طريقة المشاركة في برنامج صيفنا أمان بسيطة وكلش سهلة. كل اللي عليه ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحا ولغاية الثالثة ظهرا على الواتساب التالي 3219555999.
2: اوكي اوكي ترى ما سلمنا عليهم ولا وجهنا تحيات فرق العمل ولا شيء، خدناهم بالصوت
0: اللي تمرين بهتين
2: على الاقل يعني
0: اللي تمرين به. والعاده ان نذكر ونقول
2: ونقول لا
0: ايوه
2: يلا
0: دولة. فما نسيناهم
2: لا
0: اي اوكي بس انت حريصه عليه
2: حريصه نعم اي سهلون صراحه
0: هذه الحرص
2: ما يصير يعني هاي حق ادبي
0: صحيح
2: لا اي انا الحق الادبي وايد يهمني في كل شيء صراحه
0: هذا امر مهم لذلك مسي بالخير
2: بعد عصب علينا
0: بعد يستاهل
2: اوكي
0: مسي بالخير على شيخ الزياني من الاشراف على هذا البرنامج
2: ونمسي بالخير على التنسيق والمتابعة عبد الرحمن الخدري وعايشة بوعواس
0: الإعداد الزميلة اللي تسمعون صوتها هدى درويش
2: شكراً شكراً شوف يحط لي قطوة لأن الكل البحرين كله عرفت أن أنا فيني فوبيا القطط أوكي أما الإخراج أكبر تحية توصلكم من
0: عبد الرحمن البطي
2: طبعا طبعا اكيد اكيد احنا قطاوة وهو ذياب اوكي اوكي انزين طبعا والله اوه سوري
0: عادي
2: سوري
0: لا لا عادي عادي
2: سوري الا اسم يونس الا اسم يونس وطبعا اكبر تحية واحلى تحية اوجهها لكم نيابة عن زميلي اللي دائما هو معي يعني ويقدم هالنوعية من البرامج الحلوة الصراحة اللي انا استمتع في تقديم معك يونس يونس العيد انا ما بعلق
0: عطني احلى اغنية على ذوقك في بحرين فهم
2: يعني شنو انا ما فاهم المكس دي
0: يعني سافره جريبه
2: صدق والله
0: صدق
2: والله
0: نعم.
2: رايح انت هذه المكان انا عرفت هذه المكان
0: أيوة.
2: والله
0: مع ابو عبد الله
2: والله
0: أيوة.
2: اوكي اوكي يلا نسمع ونرجع على بال ما اشوف سالفه السفره دي يعني.
0: يلا

0: وطبعا نحييكم جديد مستمعينا ونحيي كل من ضم لنا في هالوقت من صيفكم أمان. أنا دايما أقول صيفكم أمان
1: نفس الشيء
0: صيفنا كلنا يعني أوكي. طبعا مثل ما خبرناكم في بداية الحلقة أن اليوم راح نتكلم عن أغلى ما نملك اللي هم من
1: أطفالنا
0: وعيالنا. فمثل ما تعرفون أن احنا بعد مثل ما نحافظ على سلامتنا لازم نحافظ على سلامة عيالنا. ويمكن بعد احنا ذكرناكم في البداية أن احنا راح نتكلم عن سلامة الأطفال من داخل البيت. الطفل تعرفون بطبيعته يحب يكتشف يجرب يتحرك يسأل يلمس كل شيء من حواليه. هذا الفضول طبعا لجزء يكون يعني شيء جزء جميل خلنا نقول من طبيعة الطفل. لكن الشيء اللي الطفل يشوفه لعبة أو ممكن تكون مغامرة بسيطة إحنا الكبار ممكن نعرف إن وراه خطر هو أصلاً ما يقدر يتوقعه أو حتى يقدر يقدر شنو النتائج الوخيمة حقه.
1: بالضبط. لذلك مستمعين الكرام اليوم راح نسولف عن سلامة الأطفال.
0: نعم.
1: هدى بدت من البيت وبنروح معاكم إلى الشارع والمجمعات والتجمعات على السريع. نبي نسولف مع المستمعين والمتصلين عن سلامة الأطفال داخل المنزل، الوقاية من الحوادث، النوافذ والشرفات، الأدوية ومواد التنظيف، الكهرباء، المطبخ، سلامة الطفل في الشارع والمجمعات، عبور الطريق، سلامة الأطفال في الأماكن المزدحمة. نأخذ الاتصال. عندك أول اتصال.
0: ألو فاطمة.
2: هلا مرحبا.
0: أهلين يا فاطمة، شلونك؟
2: الحمد لله. الله يسلمك حبيبتي، شلونك؟
0: شلون شوية الصيف؟
2: الله يخليك. الله يسلمك.
0: فاطمة، بما أني ابتديت بمحور الطفل داخل البيت، يعني أنا ودي أسأل سؤال، شلون ممكن نعلم الطفل نفسه الأشياء اللي ما تعرضه للخطر داخل البيت؟
2: بما ان انا عندي ما شاء الله 4 يهال
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، ربي يحفظهم.
2: إيه الله يخليك، وكلهم صبيان بعد ما شاء الله.
0: ما شاء الله عليهم.
2: وكلهم يعني ما شاء الله، يعني اكبر واحد الحين عمره 8 واصغر واحد عمره 6 شهور.
0: نعم.
2: 7 شهور تقريبا.
0: نعم ربي يحفظهم.
2: الله يخليك. فقد ما اقدر اول شيء اخلي الكهرباء بعيد عنهم. يعني إنه ما أخلي ولا شيء كهرباء في وجههم، حتى قد ما أقدر إنه أنا أخلي بوكسات على الكهرباء عشان إنه هم ما يقدروا حتى يبطلونهم.
0: صح صح.
2: بالنسبة حق الكبار لا، الحين الكبار يفهمون شوي. وأعلمهم إنه إذا بنلمس الكهرباء لازم نتأكد إنه هو مسكر، وما نلمس الكهرباء إذا كان في ماي مبلل أو شيء. يعني
0: حلو حلو، نقطة وايد مهمة.
2: فأخلي لهم حتى أعلمهم أشغلهم في التلفزيون في اليوتيوب الحين إن شلون نتفادى من هاي الأمور وشنو يصير بعدها.
0: وايد وايد زين.
1: عجيب يا فاطمة.
0: عجيب يا فاطمة بالفعل، ومشكورة وما قصرتي. وإحنا دائما نقول إن إحنا في البيت إحنا مو مسؤوليتنا إن إحنا نمنع الطفل إنه هو يتحرك ونخليه خاف. صح. من كل اللي حواليه. صح. لكن مسؤوليتنا إن إحنا نوفر له بيئة آمنة وفي الوقت نفسه نعلمه مثل ما أنت قلتي يا فاطمة بالتدريج شلون ممكن يحمي نفسه ويتصرف بطريقة صحيحة. مشكورة.
2: العافية
1: حبيبتي،
2: يعطيكم العافية
1: ومشكورين ما قصرتوا. الله يعافيك ويسلمك. نكمل معاكم مستمعين الكرام في برنامج صيفنا أمان. هذا البرنامج اللي يأتيكم الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع وزارة الإعلام. لولو مساء الخير.
3: مساء النور يا هلا.
1: شلونك؟ الله يسلمك.
3: الله يسلمك، الحمد لله بخير.
1: الله يطول بعمرك. لولو عندكم عيال في البيت؟ لولو
3: عندنا الأحفاد.
1: ما شاء الله بركة البيت. هذه حبايب القلب عاد الأحفاد ما شاء الله.
3: اي والله.
1: الحين بنسولف معاك على نقطتين، موقف أبا أقول لك إيش رايك في التصرف وبعدين شنو إحنا ممكن نسوي معاي. نعم. سلم الله. نعم. أنا الحين بقول الموقف على الريايل. أوكي لولو، تخيلي إن شخص قال أبو أحمد قاعد في البيت، أم أحمد قالت لي إذا ما عليك أمر الضحى يوم الساعة

0: سابت اليوم انك يعني تنظف البيت. قال حاضر. واحمد قال حاضر. حاط اغراض التنظيف، مواد التنظيف حطها كلها موجودة على الارض في الصالة. يا الاتصال من ابو علي. قام هد الاغراض وهد مواد التنظيف والعيال يلعبون سلم ان شاء الله، وابو احمد طق سوالف على السوفة مع ابو علي. شرايج في التصرف وشنو احنا ممكن نسوي عشان ما يصير هالتصرف؟
1: اول شيء هو تصرف خاطئ، يعني احنا لازم ننتبه، لان لو قدر الله احد من اللي هول يروح وياخذ اللي هو شيء من المنظفات، يمكن يعني يشربه، ممكن يستنشقه وهو خطر عليه. يعني هو تصرف وايد خاطئ، المفروض انه هو ما يخلي هاي الاشياء حق اليهال.
2: صح.
0: وشنو احنا ممكن نسوي احنا كلنا اليوم في البيت، سواء الاب الام الزوج الزوجة حتى العيال، بالنسبة حق مواد التنظيف هذه شلون ممكن احنا
1: نحافظ؟ نبعدها، نخليها في مكان بعيد عن متناول يد الاطفال، ما نخليها لهم يعني، ولا نعلمهم يعني ان هاي الشيء خاطر عليهم، المفروض انهم ما يجيسونه ولا انهم يستخدمونه بدون ان احد يشوفهم.
0: هذه صحيح ومشكورة يا لولو، شكرا. مع ان ام احمد ابو احمد يعني شخصية افتراضية، بس ابو احمد الله يهديك يعني بكيت على ابو علي تسولف معاه الظهر الساعة 10 ضح العود ويعود الصالة ونظفها قبل الغداء.
2: عبد الرحمن، اوكي، اهلا وسهلا فيكم من جديد، وناخذ بعد اتصال. الو الو الو الو الو،
0: اتوقع نواف.
2: نواف
3: اهلا، مرحبا
2: نواف.
3: تفضل.
2: اهلا وسهلا، شلونك؟
3: الله يسلمك.
2: شخبارك؟ ان شاء الله طيب.
3: طيب الحمد لله.
2: نواف، تعتقد شنو الشيء الموجود في بيوتكم اللي يمكن الشخص البالغ أو احنا الكبار نشوفه عادي جدا، لكنه ممكن يكون خطر على الطفل؟ شيء يكون في بيوتنا يعني مثلا من ضمن الأشياء هذه. يونس قبل شوي تكلم عن المنظفات.
3: ممكن يعني شيء احنا نشوفه عادي،
2: احنا نشوفه عادي، لكن الياهل ممكن يكون خطر عليه اذا هو مثلا
3: يمكن محاول كهرباء، يمكن
2: محاول كهرباء. وبعد
3: ويعني لاج
0: البلكونة
3: بعد. صح،
0: خاطر البلكونة.
3: الفرن
0: صح.
2: انزين انزين، شلون ممكن تعلم عيالك ان هذه ترى اشياء خاطره؟
3: علمهم مثلا يستعدون ان يقولوا لي ان اذا يروحون او لا، ويرون فيديوهات ان اذا سووا هاللون ان هاي شيء بيضرهم.
2: الحين صارت الناس تعتمد على الفيديوهات
3: الامور يعني.
2: اوكي نواف، شكرا لك على اتصالك.
0: شكرا يا نواف. تواصلين معكم مستمعين الكرام، وناخذ الاتصال. شيخة، مساك الله بالخير.
4: اهلا، مساء النور، حياكم الله.
0: الله يحييك.
4: الله يسلمك.
0: شلون صحتك؟
4: الحمد لله، الله يحفظ عمرك ويسلمك
0: وياك. شيخة، البلكونة حلوة في البيت صح؟
4: صح،
0: ما نختلف يا زينها، قاعدة ريوق ما
2: سلام.
0: نختلف
2: في الجو الحلو،
0: اذا صح. الجو زين علينا شتاء
4: اي والله.
0: انزين الحين والله. اذا عندنا عيال في البيت شن نسوي؟
4: ما نخليهم،
0: احنا قولي لنا،
4: ما نخليهم في بروحهم يعني في هذه في البلكونة.
0: وبعد
4: ما نخليهم،
0: حلو،
4: لازم نتحمل فيهم وكل شيء، يعني نلتفت عيننا كلها عليهم، ما نخلي يعني بروح الياهل
0: صح
4: يروح مني ومني، كله عيننا عليهم.
2: صح،
0: عدل يا شيخ.
4: نشيل كل شيء، السكاكين نشيل كل شيء يعني عنهم، والدرايش نحط عليهم بعد حديد.
0: عجيب. أي
4: زوجي الله يرحمه أخذ بيت، وكان ولدي صغير، اللي يقول من تحول في هاي البيت؟ قلت له لا، في دريش على الشارع أخاف يطيح. ما أخذت البيت، ما أخذته، قعدت في نفس بيتي. يبي يبادل الله يرحمه بالبيت، يقول قلت له لا، في هاي بلكونة وفي بعد هذه يعني على الشارع العام درايش مالهم.

0: إيه لا ما بيه البيت هذي من شفت عني خليته يولي.
1: أنت يا شيخة قدمتي الأمن والأمان صح. وسلامة العيال على نقلة البيت.
0: إيه والله إيه والله.
1: الله يرزقك من خيره وفاضلة إن شاء الله.
0: يا الله
1: يا الله
0: وياكم مشكورة. حبايبي
1: مشكورة يا شيخة.
0: وياكم يا عمري وياكم يا حبايب قلبي.
2: حبيبتي مشكورة وما قصرتي.
1: شفتي تضحية شيخة شلون؟
2: بالضبط.
1: يعني تضحية الأمن والأمان وسلامة العيال لأن الدريش على الشارع العام وما عليها حديد.
2: تخيل وما يعني شلون فكرت يعني صح وفي الوقت الصح مثل ما احنا
1: هذا الوعي.
2: وبعد ناخذ اتصال.
3: ألو
2: يا هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة طيبين. الله وبركاته. يا هلا وسهلا منو معنا؟
3: معكم أمينة.
2: أمينة أهلين يا أمين. عادة أنا من أسمع اسم أمينة أغني لهم أغني لهم أنا أمينة صديقة الصغار. تعرفينها طبعا ولا
3: تدوق لقنونها لي
2: إنزين أمينة طبعا إحنا أكيد نعرف أن البيت هو أكثر مكان المفروض يكون آمن لنا وحق عيالنا ولما نقول بيت نحس الله شي هاي البيت بنروح البيت يعني بنروح بنحس شنا بال بال بال بالمكان اللي ضفنا بالأمان وهاي شيء طبيعي لكن أحنا. المشكلة أمينة إن إحنا نشوف البيت بعين الشخص العود مو بعين الشخص الصغير عدل
3: زين
2: من الأشياء اللي إحنا اليوم تكلمنا عنها تكلمنا عن الكهرباء وتكلمنا عن المنظفات وتكلمنا عن البلكونات ويبنى طاري الدرايش أوكي زين شنو الأشياء اللي ممكن تكون يم الدرايش ممكن تمثل أو تشكل خطر على الطفل
3: هو لما شاء الله وايد في أمور في المنزل تكون وايد خطرة
2: يا مدريشة
3: بس تبون يا مدريشة
2: يعني الحين أنا بس أنا أبي يا مدريشة وعقب ممكن تقولي اللي تبينا
3: أوكي تمام عندنا يا مدريشة ممكن تكون حتى الكهرباء
2: أوكي
3: ساعات نحطها في البلكونة مثلا نسوي لنا شاي ونقعد عند البلكونة ونشرب شاي وهاللون فيكون ساعات في كهرباء وفي أسلاك كهربائية ساعات وايد حابي يروح حق الأسلاك يعضبهم فهو شيء
2: هذا يا مدريشة بس في شيء مهم جدا يا أمينة يا مدريشة إذا يعني هو ما عرف يتصرف صح أو ما علمتوه ما نبهتوه it will be a disaster يعني فاجعة بتصير
3: amazing ساعات عادي يعني اليهود تعرفين ما عندهم وعي أو إحساس يعني هو ما يشوف إن هاي شيء خطأ إنه عادي إنه يفلت روحه حتى من إيطاليا زعمنا من
2: أيوة فيطال معناته إنه في شيء ساعده على إنه هو يوصل للدريشة
3: صح ساعات عند الدريشة في نفس كرسي أيوة عليه
2: أيوة الكرسي إيه
3: ويدخلنا في متوهة
2: بالضبط لأن الكراسي بالنسبة لنا نحن مكان هذه بنريح فيه بنقعد فيه لكن بالنسبة للطفل ممكن يكون وسيلة يحبي على قولتك أو أنه يصعد على الكرسي عشان يوصل ويكتشف شنو الدريش يطل عليه عرفتي؟
3: أيوة صح هذه مشكلة وجودة نعم. الناس شوي تتغافل عنها وإذا تسمحين لي أطلع شوي عن الموضوع
2: فضلي
4: شكرا
3: أنا صادني موقف من يومين الله يسلمك كنت رايحة البرادة إنزين بحاول بس ما قدرت أحاول لأن شفت موقف اليهال انصدمت يهال تقار نتاف شلون عندهم مفتاح سيارة وما شلون يعرفون يبطلون السيارة ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن بطلوا السيارة وركبوا جدام حتى ما يبينون من السيارة قاعد السيارة شي خايفة قاعد أحاول أطل عليهم وأشوف شي سوون السيارة ما يبينون لأنه وايد صغار
2: وبروحهم كانوا
3: بروحهم أهلهم في البرادة فهاي من المواقف إن الواحد لازم يركز يعني شوي يعني شقلوا السيارة أو حركوا البريك أو شيء يعني سبحان الله
2: طبعاً
3: تقفل السيارة عليهم هم داخل السيارة
2: صح
3: ودرويش مسكوكة اختناق فيعني أنا أحب أودي رسالة حق أولياء الأمور يعني من خلال إذاعتكم

0: اللي لازم يقهون يعني أحد معهم في السيارة ما ينهدون بروحهم كلش كلش ما ينهدون ولا تقولين نص دقيقة دقيقة دقيقة باي خبز برجع السيارة لا لا يعني في لحظة وقمضة عين اليوم يعني ممكن يصير شيء يعني صح والله عوارني قلبي واستونسنا اليوم إن أنا اختاروني بس أساس إن أوصل هالرسالة والله
1: مشكورة وما قصرتي يا أمين إنك أيضا يعني إنك أنت أول شيء قلتي لنا السالفة اوكي وايضا انك انت وقفتي تتبعين تشوفين اليهال شنو قاعدين يسوون يمكن انت وجودك منع شويه من الخطر اللي ممكن يصيبهم مشكوره على حس المسؤوليه اللي عندك
2: هذا مشكوره يا امينه نفس المواقف مستمعين الكرام خلنا نحط روحنا مكان أمينة أنا وقفت عند السيارة أبى أشوف اليهال الصغار عشان لا يتعبثون
1: صح.
2: عندنا موقفين إي ولي الأمر ممكن يقول لي ايش تبي عن سيارتي الحين اما اقول له عيالك داخل مالك دخل في عيالي طيب السلام العامة مالك دخل فينا يا جماعة احساس المسؤولية الاجتماعية اللي عند امينة يدرس لا عيالها ولا سياراتها يعني هذه المواقف اللي المفروض الكل انا ما اقول انه يصير عندنا في البحرين ولكن ساعات تي ردة فعل أمر بسيط
1: وبالعكس يعني هاي تصير ممكن يونس في كل مكان حتى الله. ممكن تكون عندنا في البحرين يمكن احنا ما ننتبه أو يمكن ما صادفنا مثل ما صادفت أمينة هذه الموقف ومو غلط ساعات الواحد كذي يفكر مثل ما قالت أمينة قبل شوي إنه أوه دقيقة واحدة بس ما نزل بايب قرشة مال البرادة أو خبز من الخباز فهو يعتقد إن هاي الدقيقة ما منها ضرر لكن هذه بعد التوعية اللي احنا ننبهكم لها ترى عيالنا أمانة العيال أمانة من رب العالمين اللي يجيب عيال لازم يقدر هذه النعمة أولا اللي ربنا عطانا إياها وثانيا يعرف شلون يحافظ على هذه الأمانة اللي الله سبحانه وتعالى عطانا إياها يعني في الحمد لله ان احنا هني في بلادنا بلاد الأمن والأمان دايما احنا في توعية للأسر الأسر ما شاء الله عن طريق العادات والتعقالي يعرفون شلون يحافظون على عيالهم ويربونهم التربية السنعة انزين بعكس الحوادث والقصص اللي كل يوم نسمعها في الأخبار عن عيال يروحون نتيجة سوء تصرف من ذويهم يعني من أهم وأبوهم فالحمد لله بس عليكم تنتبهون
2: صح صبر زين ترى نفس ما انت منضغط ترى احنا منضغطين
1: اي والله الكل منضغط الكل منضغط
2: حسن مساك الله بالخير يا حسن
1: لو قلناها مع بعض فهذا
3: النور
2: شلونك يا حسن
3: الله يحفظك ويسلمك
2: الكل منضغط صح يا حسن
3: مضغوطين
2: الكل
3: مضغوطين
2: حلو
1: رجاء عبد الرحمن
2: حلو عبد الرحمن يقول زحمه
1: اي حسب الهرانة عبد الرحمن
2: حسن متزوج سلمك الله اسمح لي على السؤال بس
3: اي متزوج
2: ام العيال في البيت سلمك الله موجوده أيه. تتعب وتبي تطبخ لك وما تقصر صح
3: صح
2: الولد الصغير بخمس سنوات ما تقدر تخليه قالت باطبخ انا حق رايلي بيرجع من الدوام شنو ممكن نقول حق اولياء الامور النساء خواتنا امهاتنا زوجاتنا لما بيودون عيالهم معاهم المطبخ اذا بيودون إذا كان المطبخ داخلي شنو ممكن نقول؟
4: السعرات الحرارية الله يحرقك
3: والله هو ما أنصح إنه يكون بالمطبخ بس لو كانت مجبورة تنتبه له يعني في أمور مثل يكون في بعض الأحيان يكون أشياء مضطرفة وتكون أوزان ثقيلة
2: حلو لأن احنا قول حسن
3: طيب نفس الوقت هي بتطبخ يعني تكون في سوائل أشياء حارة ماي أمور مثل هاي أسلاك كهربائية بعد موجودة ما أنصح أنا بنفس الوقت أن الطفل يدخل أثناء الطبخ 100% ما يصير
2: حسن يقول أنه ما ينصح
3: ما أنصح فيه والله
2: أنا تعجبني الصراحة والشفافية هذه يا حسن شكرا لك حسن نعم. يقول ما ينصح لكن إذا في ظروف ربة المنزل مجبورة اخذي القعادة
1: حطي, والله.
2: حطي له آيباد تلفزيون كوني معاه ايوه
1: مسكين
2: وانت اي وانت مسان على ذاك المكبوس حق حسن. يا سلام مشكور يا والله انا احب الناس اللي تضحك. مشكور يا حسن.
1: اي والله.

0: ما شاء الله دائما يضحكون بالرغم من كل الضغوطات اللي انت قلت عنها قبل شوية. الحمد لله رب العالمين على كل شيء.
1: نقدر المرأة ونقدر الزوجة، ولكن حاولي تبتكرين حلول. احنا مو مثاليين،
0: بس كل انت حاولي تبتكرين، انت حاولي تقدمين حلول، انت حاولي تقدمين تنزلات. يونس رجاء انت توك
2: سكتي يعني سكتي انا اللي فيني
0: لين اقول شيء يقولي سكتي. اوكي
1: شكرك يا نصيرنا. مشكور
0: اي نصيرنا لو سمحتوا ايتها المرأة تصلي بس. يلا ناخذ اتصال.
3: هلو
0: عبد الله.
3: مرحبا.
0: الله يعافيك ويسلمك عبد الله.
3: نعم.
0: عيالنا بطبيعتهم طبعا يحبون الحركة، يحبون يستكشفون. طبعا هم أكيد لأنهم ياهال فما يشوفون الخطر بنفس الطريقة اللي إحنا ككبار نشوفها، صح ولا غلط؟
3: صحيح.
0: يعني لحظة فضول، باب يفتحونه، شارع، مكان يكون فيه زحمة، أو حتى دقائق بسيطة مثل ما ذكرنا قبل شوي من غير مراقبة ممكن صير كارثة فيها، صح؟
3: نعم نعم نعم.
0: في الصيف، في الصيف تحديدا تزيد طبعا الطلعات والتجمعات والزيارات، واليهال الله يحفظهم يقضون وقت أكثر يعني ما يقضونه في البيت.
3: نعم
0: صح. شنو أكثر شيء خوفك على العيال وجودهم في البيت أو الشارع أو الأماكن المزدحمة؟
3: والله الشارع هو الأخطر.
0: الشارع هو الأخطر.
3: إيه قدام عيوننا الغل ونسك الباب بعد ما نغفل عنهم.
0: على الرغم من إن إحنا قلنا حتى داخل البيت ممكن يكون في خطر.
3: إيه نعم. بس قدام عيننا في الشارع ما نشوفهم لهم بعيد سيارات خطرة.
0: أوكي.
3: إيه نعم.
0: أوكي شنو اللي إذا أنت تشوفها شيء خطر، شنو الإجراءات أو النصائح اللي تحرص تقولها حق عيالك عشان تحميهم؟
3: أبو هذا يا لنا ما يطلعون من بروحهم. إيه ما يطلعون بروحهم ويروحون الشارع، حتى لو جريب لو البراد لو خبز ما يروحون إلا حد ياهم.
0: نعم.
3: إيه نعم.
0: حلو مشكور يا عبد الله، شكرا لك على اتصالك.
3: حياكم الله. مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: عبد الله هذا الصح يا عبد الله، لا حتى لو عمره 10 و12 تقول لا برادة مترين، لا ما يصير.
0: صح.
1: الأمن والأمانة. نايف. مشكور. أوكي ممكن يصير ذي الشيء بالشارع. نايف مساك الله بالخير.
4: مساك الله بالنور.
1: شلونك الله يسلمك؟
4: بخير الله يحافظك.
1: نايف سلمك الله، تقهويت؟
4: الحمد لله.
1: الحمد لله، الله يديم عليك الأمن والصحة والعافية.
0: آمين.
4: آمين يا رب.
1: نايف شلون ممكن نعلم عيالنا يحفظون أرقام أولياء الأمور ونعلمنا أن يطلب المساعدة من الناس المسؤولة في أماكن التجمعات خوفا عليهم، شلون ممكن، شنو الطرق؟
4: بالنسبة لي أنا الطريقة أول شيء أنه أكتب له مثلا الرقم أخلي لما يحفظه.
1: عجيب.
4: أحاول إياه حتى لو ما أقدر يحفظه أخلي معاه يكون في ورقة مثال.
1: عجيب.
0: يعني نايف اليهال الحين علما أن اليهال كلهم عندهم موبايلات صح؟
4: إي
0: أوكي.
4: صحيح.
0: فتحفظه في الموبايل.
4: إي حتى لو كان في الموبايل.
0: لأن الورقة أكيد راح تضيع.
4: اي لا سمح الله مثلا ضاع او شيء انا اقول له روح حق مكان ان يكون في نفس التجمع اللي يكون فيه حراس الامن.
1: سلام.
4: انه ينادون حتى لو
1: هذه شيء
4: مثلا ما قدروا انه ينادون او شيء انه ياخذون الرقم من عنده يتصلون.
0: صح.
1: هذه شيء مهم. مشكور يا نايف.
0: نو سوري
4: نايف.
1: مشكور مشكور يحضر لك الخير. انا اتذكر عمري حروة 10 سنوات حفظت رقم أبوي.
0: 10 سنوات.
1: وعلى فكرة أنا صادني موقف ضياع.
0: أي والله.
1: أي مسخير. وأيش وإني حافظ الرقم؟ ما أقدر أقول اسم السينما، كنا رايحين سينما.
0: أي يا مصغير.
1: أي.
0: أي صوت.
1: منامة.
0: أوكي يمديك شارمة معروفة.
1: أيوة. كنا داشين فيلم مشهور ما بقول اسمه.
0: أوكي.
1: أطلعوا هالي إحنا رايحين عائلة عودة.
0: أي.
1: باختصار. ان انا موهت اني انا بروح معاهم، رديت سينما مره ثانيه بكمل الفيلم. حلو.
0: اوكي.
1: طلعت احس بني ان انا الفهيم.
0: الله.
1: تفكيري وانا صغير. أي. ان انا اقدر اوصل البيت. مشيت شفت اشاره.
0: أي.
1: قلت هاي مو اشاراتنا.
0: زين.
1: رجعت.
0: كم عمرك؟ 10.
1: 10 11.
0: اوكي.
1: رجعت ليحن اتذكر وجه الشخص اللي طلبت منه مساعده. ليحن اتذكر.
0: اي لان لحظه الخوف هذه ما بتنسي.
1: بالضبط. أي. فقلت له لو سمحت ممكن اتصل على ابوي لاني ضايع. الحمد لله رب العالمين، الله رزقني طيبة

0: للبحرين كلها.
1: الحمد لله. الحمد
0: وقف معاي خلاني اتصل على الوالد الله يحافظه ويسلمه، ورجعني السينما وشرالي بيب مشروب غازي
1: بيب. اي عرفنا
0: اي ونفش
1: هو بيب.
0: ولين ما رجع ابوي.
1: اوكي
0: شفتي يعني موقف،
1: يعني صج موقف صج
0: شيء مهم.
1: والحمد كانوا الاهل معلمينك يونس ولا انت؟
0: اكيد حفظوني يا رقم
1: ابو محفظ.
0: نعم.
1: ومعلمينك مثلا شو تصرف غير الرقم؟
0: اكيد
1: شلون تتصرف اذا صارت هالمواقف؟
0: مليون بالمئة. وهذا الشيء في اللاوعي كان، يعني مستمعينا اللي بنقوله ان تعلم ولدك تخليه في اللاوعي
1: بالضبط،
0: تواصله حق مرحله ان ليش رقمي حلو.
1: صح صح.
0: ليش ما حفظت رقم ابوك؟ الله يا الدنيا ما تحفظ رقم ابوك. خله في اللاوعي.
1: وبعدين يونس مهم جدا ان احنا نعلم اطفالنا كذي، مو بالهدف يعني ما نبي الطفل دائما يكون معتمد على وجود الام او الاب يمه. الهدف انه لما يكبر نبني عنده وعي يناسب سنه، يعرف الخطر، يعرف حدوده، يعرف متى يقول لا حق الناس اللي ممكن مثلا يسالونه اي اسئله، ومتى يطلب المساعده من الشخص الصح. ونبي اليوم فعلا صدق نسمع هذه المشاركات اللي فيها بعض المواقف.
2: شكرا على التوضيح.
1: شكرا عبد الرحمن. ما بيسمعنا اغنيه؟ شنو معطانا اغاني اليوم؟
0: لان في متصلين.
1: اوكي. منو معنا؟ خالد.
3: هلا والله.
1: اهلا يا خالد.
3: هلا والله.
1: شو اخبارك؟ ان شاء الله طيب.
3: الحمد لله الله يسلمك.
1: انا باتم بعد في الشارع خالد، اوكي؟
3: اي نعم.
1: الشارع مثل ما احنا نعرف يعني بالنسبه حق الياهال مليان اشياء ممكن تلفت انتباههم. سيارة مار.
3: أكيد.
1: كرة تطير عليه كذي من رفيجة من ربع يلعبون كرة في أيام الشارع، وهاي شيء بعد بروحه في حد ذاته خطر. وفي لحظة ممكن إنه هو يتحرك من غير ما هو نفس الطفل ينتبه إنه في شيء خطر. هني طبعًا إيه دورنا، مو بس إن إحنا نيود يد عيالنا في الشوارع، لكن بعد إن إحنا نعلمهم من عمر صغير إشلون ممكن يتعاملون مع الشارع، وين يعبرون، متى يوقفون، شو ينتبهون للسيارات، وكل هذه الأمور. أوكي؟
3: أكيد.
1: متفقين؟
3: متفقين.
1: شنو أهم قاعدة علمتوها عيالكم عن السلامة في الشارع؟
3: هو أهم شيء سلام إن شاء الله، يعني خبرك يعني إذا بيشيلون الشوارع يعني.
1: أي.
3: او مثلا حتى في البيت مثلا اذا مثلا بيطلع على الشارع ساعات في بيوت يعني جدومها يكون في يعني شارع رئيسي في الفريج وكذي، فلازم انه يحطون بولهم يعني يطلون قابل يمين يسار ما في احد يمشي.
1: اوكي حلو.
3: اي
1: تمام. يعني انت تعلمه بشلون ممكن الطريقه الصحيحه لعبور الشارع.
3: لعبور الشارع. نعم.
1: نعم.
3: وطبعا
1: نعم.
3: ما اخلي بروحه، اكون معاه انا يعني والدتي او كذا.
1: حلو ممتاز. مشكور يا خالد، شكرا لك على اتصالك.
0: شكرا يا خالد. ناخذ اتصال. السلام عليكم. مساء الخير يا مريم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا فيكم.
0: كيف امسيتي يا مريم؟
4: امسيت بذكرى هو ان شاء الله يا رب. طيب
0: الله
4: يديم عليكم يا رب.
0: الله يديم عليك الايمان وطاعة الرحمن. سؤال سؤال هذه انت في هالفقرة ختامية.
1: يا عقب
0: الفقره الحلوه. ايه
1: تمام.
0: انا سلمك الله اليوم محورنا على عن الطفل في البيت وفي الشارع وفي المجمعات. اذا قلت لك عندك دقيقه واحده او اكثر،
4: نعم،
0: تقولي لنا انت من خلال خبرتك في الحياه قاعده او قواعد سلامه نقولها حق عيالنا بشكل عام، شنو بتقولي؟
4: أنا بقول لك أول حاجة الصراحة أستودعهم رب العالمين، أهم نقطة في حياتي أبتديها. ثاني نقطة أبتديها حفظيت بنتي أو عيالي حفظ جدا جدا رقمي أسهل شيء لأنه يكون يعني بشكل يومي. لين حفظت الرقم؟ لأن لو قدر الله ضاعت في عندها فكرة أنه شلون تتصل لي وتستنجد اللي هو من أقرب يعني مثلا في الشارع. إنزين تختار، أنا أقول مكان آمن مثلا لا قدر الله، أنا بقول يمكن البرادة.
1: أوكي.
4: تعرف إن هي هذا المكان إنزين متعودة عليه تعرفه، أو إنما إحنا نقول مثلا ما قدرت البرادة الإنسان آمن أهم شيء من وزارة الداخلية رقم المعتمد.

0: سودي اللي نعرفه تسعة للقوز. عندي اللي هو على قولتهم إذا كنا في مجمع من الأماكن الآمنة اللي إحنا نقول السكورتي المكان الاستقبال تقدر أتكلمهم هذين الأماكن الثانية. ما دائما أخبرها إنه لا تعرفين روحك حق أي يعني إنسان أنت ما تعرفينه لأن هذه الله لا يقدر الشر. أنت هذه الإنسان ما تعرفين إحنا نقول بينه وبينك الصراحة ونقول ما أعرف شنو نوايا لو لكن من أهل البحرين الطيبين أو الهائيين أنا هذه الصراحة أقول هدنا أخاف على صح. عيالي
1: ومن خاف سلم من خاف سلم
0: ومن خاف سلم
1: نعم.
0: في الشارع أول نقطة إنك تحط بالك تقول يمين يسار
1: صح
0: زين بسم الله وانت تمشي يمين يسار وتمشي بالعدل ما تركب لأن ممكن لا قدر الله ولا سمح الله تعرض إزارة ما تدري مثال قافل تعرض حق شيء احنا ما نبيه
1: صح
0: والله لا يدخلنا عيالنا ولا شيء في أموتنا احنا ما نتمناها
2: نعم. والله نقاطك كلها جوهرية اي قولي نقطة البيت
0: بالبيت بالبيت زين مفككين الكهرباء الكهرباء ما تكون اليد مبللة أهم شيء عندي لأن أخوة يعني بيعرضون روحهم حق خطر يمكن وايد كبير
1: نعم
0: وأعلمهم أنه صار خوف في اللي هو في الشارع أنا بعد بقولها في المجمع طوت ماما بابا طوت هنا أنا أسمعك
2: الله لا يعرضك ان شاء الله حق لا موقف ضياع ولا ان شاء الله اي خلينا نقول شيء بسيط هذا يعني هذه صواديف في الحياه تصير حق الكل ان شاء الله الله لا يعرضك لها
1: الله يحفظ عيالنا ان شاء الله
2: وشكرا على يعني نقاطك الجوهريه اللي قلتيها كانها لخصت حلقتنا مشكورة.
1: يعني هي مرت على مجموعه من اهم المواقف اللي ممكن يتعرض لها عيالنا سواء في البيت في الشارع في الاماكن التجمعات الرساله الاهم هني ان سلامه الطفل ما تعتمد بس على مراقبته لكنها تبدا من ان نعلمه ونكرر عليه قواعد الامان لين يصير او تصير هذه القواعد جزء من تصرفاته خلينا نغير الايقاع شوي
2: حسين الجاسمي
1: والله
2: سمعي شو يقول
1: يلا

0: سرعة الاستجابة.
1: راونا سرعة الاستجابة عندكم.
2: سرعة الاستجابة
3: عندنا المتصلين الكرام، خلكم معانا لأن يعني مداخلاتهم بتكون سريعة حفاظا على ترتيب الفقرة وأيضا حفاظا على الوقت. رقية معك.
2: رقية
4: ألو.
2: أهلا وسهلا. صح وخطأ يا رقية؟ طالما الطفل دخل البيت فهو في أمان وما يحتاج مراقبة.
4: خطأ.
2: شكرا شكرا شكرا
3: شكرا يا رقية. ناخذ الاتصال الجاي. السلام عليكم، مساء الخير.
4: مساء الخير
3: منى.
4: نعم.
3: الله ينعم عليك بالإيمان وطاعة الرحمن. سؤالك يقول
4: يا كريم،
3: يا كريم، في وين نحفظ الأدوية ومواد التنظيف؟
4: بعيد أكيد عن متناول الأطفال، نحفظهم في مكان يكون بارد وجاف.
3: شكرا
2: شكرا لك يا منى.
3: بالضبط. شكرا بالضبط.
2: يلا ناخذ بعد اتصال. ألو ألو.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. مريم.
5: يا هلا
2: مريم. صح وخطأ، ممكن نحط مواد التنظيف في قرشة عصير حتى إذا كتبنا عليها؟
5: لا مستحيل.
2: شكرا شكرا يا مريم. أنا أسرع من يونس. لا
3: جدا
2: صح. ستريت فورورد. يلا
3: لطيفة مساء الخير.
6: مساء النور
3: لطيفة. سؤالك يقول شنو الأماكن اللي تحتاج مراقبة أكبر وأكثر للطفل داخل البيت؟
6: الحمام والمطبخ.
3: أشكر فنك. شكرا يا لطيف.
2: اهلا وسهلا.
3: سبقناك
2: انت.
3: اي فريقنا
2: والله. تشوف شلون
3: مسؤوليه كبيره عليك.
2: بس انت اهم شيء تقششني من
3: وليد.
2: وليد.
7: نعم.
2: نعم الله عليك وليد. هل كفايه نقول حق الياهل لا تجيس الكهرباء من غير ما ناخذ اي احتياطات؟ اي ولا لا؟
7: لا
2: لا. شكرا يا وليد شكرا يا وليد
3: شكرا يا وليد. ناخذ الاتصال ونقول الو. مرحبا مساء الخير يا محمد.
8: يا مرحبا مساء النور. الله يسلمكم
3: وياك. الله يعافيك. صح ولا غلط من الافضل نحط كراسي وطاولات يم الدرايش اذا عندنا عيال صغار؟
8: لا خطا.
3: مشكور يا سيدي مشكور.
2: ايوه انا بسرعه سرعه في البديهه. يلا يونس من معي.
3: بسيط الحين اقول لك. الحين اقول لك مريم معي.
2: مريم. ليش طمعي. يونس يقول لي من معي؟ لان يونس هو اللي يعرف الاسماء قبلي.
3: لان الشاشه جدا.
2: لان الشاشه جدا. مريم.
9: هلا.
2: اهلا وسهلا مريم. ليش القطع على صغيره او ساعات اشي من الثرى صغيره في البيت ممكن تكون خطره على الياهل؟
9: خاطر عليه
2: انه يبلعها. ايوه شكرا لك يا مريم.
3: شكرا يا مريم. ناخذ الاتصال ياي. الو السلام عليكم.
2: ممكن تخنقه بعد.
3: بالضبط خاطر. عبد الله مسيت بالخير.
10: فيك الله بالنور والضرور.
3: بنعم ام لا، هل لازم نتاكد ان العاب الاطفال مناسبه حق اعمارهم؟
10: بنعم لو متاكد.
3: مشكور تسلم
10: الله.
2: يا سلام. منو معاك؟

0: معي
1: منى.
0: منى
2: الو الو مساء الخير.
0: مساء النور منى. صح وخطا موقف السيارات هو مكان امن حق الياهل عشان يركض فيه.
2: لا خطا
0: خطا. شكرا لك يا منى.
1: ناخذ سعد. مساك الله بالخير يا سعد.
3: ام سعد يا هلا.
1: حياك الله يا ام سعد.
3: الله يحييك.
1: سؤالك تبينه سهل ولا اسهل من السهل؟
3: بعد من ما يبي السهل اكيد السهل.
1: سهل
3: شكلك
1: اي الحين.
0: شنو اسمها؟
1: ام سعد.
0: ام سعد
1: ام سعد اذا بتقولين حق سعد من وين نعبر الشارع؟ من اي منطقه؟
3: من المنطقه الامنه ممشى الامان.
1: من المنطقه الامنه وممشى الامان. شكرا لك يا ام سعد. يا حياك. قرعه
0: قرعه
1: قرعه
0: والله
1: اي قرعه. يلا
4: يلا نبتدي القرعه.

0: حياكم الله.
1: ثنتنا مع بعض
0: مرة واحدة. طيب نروح حق الانستغرام. الفايزين معانا في الانستغرام مريم عيسى محمد. استاهل مريم عيسى محمد الفائز الأول. الفائز الثاني صالح حمد سالم. صالح حمد سالم.
1: أما اللي فازوا معنا عبر الاتصالات اليوم لولو محمد، عبد الله قاسم، نايف عادل، ومريم سند. ألف مبروك.
0: ألف مبروك. اللي يسمعنا الحين عقب ما يخلص البرنامج على طول
1: قعدوا يم الباب نطروا الهدية توصلكم.
0: بيتواصلوا معاكم وبياخذون منكم المعلومات عشان يوصلوا لكم الهدايا.
1: صح،
0: هذه أسرع خدمة مرت علي في تسليم الجوائز.
1: أحس وناسة.
0: أي والله مشكورين وزارة الداخلية.
1: دائما وزارة الداخلية يعني قولوا فعل
0: يستاهلون. تحية طاقم البرنامج.
1: أيوة عندك.
0: عندي شيخ الزياني تمسي عليكم بالخير وهي الإشراف العام على البرنامج.
1: يونس العيد من التقديم يقول لكم إن شاء الله يا رب استمتعتوا معنا اليوم. كيف يا خربت له؟
0: لا ما فهمت هو شي أقصد
1: من كيف أحس بحك
0: فهمت؟
1: لا

0: ما وصلت لها. طيب الإعداد والتقديم هدى درويش. وحط صفقة أكثر.
1: شكرا. شفت شلون؟ لا هو ضدي من أول ما ابتديت معاكم وأنا ضدي.
0: خل نسمع تحيات التنسيق عبد الرحمن الخدري وعايش البعواس.
1: أيوة. أوكي. على أساس إن أنا اللي بقول الاسم. أوكي. وتحية كبيرة تأتيكم جوان حليوة ها. وتحية تأتيكم كبيرة طبعا من مخرج برنامج صيفنا أمان عبد الرحمن بطي. ما علي احنا ورانا شغل مع بعضنا وهو في سبتمبر صح. نشوف الحين
0: الإدارة العامة للإعلام
1: والثقافة. هو المتسيد لنا.
0: يستاهل. الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وزارة الإعلام يقول لكم مشكورين على استماعكم لبرنامج
1: صيفنا أمان.
0: وصيفكم دائما أمان. في أمان.
1: نلقاكم إن شاء الله next week. آخر next week.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آدم الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعينا الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.

0: أفا ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
0: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمعي البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد.

0: سامري وصوت الناس اللي نحبهم.
1: يلا تعال يلا تعال.
0: بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.
2: عاشق.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن

عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم

0: هيت فايب.
1: هيت فايب، الصوت اللي وصل لكم أخبار النجوم أول بأول، حصريات، ترندات، وكواليس الفنانين. خلكم معنا في
0: هيت فايب.
2: يا هلا ومرحبا بكل اللي يسمعونا على إذاعة 93.3. هذه حلقة جديدة من برنامج هيت فايب، معاي أنا عيسى الختال.
0: 3 2 1. Welcome to Hit Vibe.
1: ترند الأسبوع شو يقول؟
2: موسم الحفلات والطرب بيرجع في البحرين، والموعد بيكون في سبتمبر الجاي، والانطلاقة بتكون قوية بمعنى الكلمة، لأن مسرح بيون الدانة أعلنوا عن حفلتين تحت اسم ليالي العود. الحفلة الأولى بتكون للفنان خالد عبد الرحمن تاريخ 24 سبتمبر، والثانية للفنان عبادي الجوهر تاريخ 25 سبتمبر. وطبعاً باب الحجز صار مفتوح على الموقع الرسمي لبيون الدانة. بصراحة عودة جداً موفقة، ويا حظ جمهور مخاوي الليل واخطبوط العود، والأكيد أنها بتكون ليلتين

الفنان عبد العزيز المعنة نزل أغنية اسمها وحشتيني من كلمات راي ألحان عبد الله العامري. الأغنية تعتبر أكوستيك وجوها رايق وهادي، بس أداء المعنة فيها وايد كامل.

0: وحشتيني.
1: هيت فايب.
2: من جديد رجع الفنان عيسى المرزوق لنشاطه الفني مع أغنية ما تدرون، كلمات وألحان علي السبت وتوزيع علي المتروك. وكعارته عيسى المرزوق دائما يقدم اللون الشبابي الفرايحي، وهالمرة زاد عليها جرعة

0: Hit vibe.
1: نبقى مع الأغاني الشبابية وهالمرة مع الفنانة الكويتية حنين حامد والفنان خالد الصراف اللي نزلوا دويتو جديد اسمه يحبني من كلمات وألحان خالد الصراف وتوزيع علي

جورج والسوف نزل سينجل جديد اسمه طمني على الحبايب، من كلمات أحمد شتا، ألحان صلاح شرنوبي وتوزيع رامي الشرنوبي. هالغنية تنضاف إلى مكتبة إبداعات جورج والسوف الكلاسيكية، لأنها فيها وايد من ريحة الأغاني القديمة.

0: Hit Vibe.
1: الفنانة مها فتوني نزلت اغنيتها الجديدة تفضل روح من كلمات عبدو علي، ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري. بصراحة اللي يحسب لمها فتوني اختياراتها الذكية للمواضيع والألحان اللي تبرز جمال وإحساس صوتها.

0: هيت فايب.
1: والحين نروح للأغاني الفرفوشية، والبداية مع الفنان بهاء سلطان اللي نزل أغنية محدش قدك من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان أحمد طارق يحيى. ولأن الأغنية جوها فرفشة فطبيعي بنسمع مفردات وجمل خفيفة دم، وهاللون اللي في كل مرة يبدع ويتألق فيه بهاء سلطان.

0: hit vibe.
1: مكملين في الأجواء الفرايحية مع الفنان محمود العسيلي اللي نزل اغنيتين هذا الأسبوع من ألحانه وتوزيع علي فتح الله. الأغنية الأولى اسمها البحر الشمالي من كلمات فلبينو هيدي، والثانية يا لهوي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، اللي لازم نقوله برافو عسيلي لأنه في كل مرة يقدم أغاني تكسر الدنيا، خصوصا في الصيف.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال عم الربا والسهل وحي الهشيم
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في دماغي طيوفك وعني صدها لا يشغل دمعي وعيش بواقعك.

0: جنبي بايدي.
1: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: ويلي عليكم. الله الله الله الله الله الله.
1: بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى، حامي التال أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: 맛있어. 엄마 안에 또 말라.
1: أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده، بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات. وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: عجزت أحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.

0: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين، خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه،
1: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه.
0: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.